0: من قبل إسرائيل التي لا تريد للمنطقة أن تنتهي من حالة الحرب. أمر آخر، تبقى فترة 6 أشهر التي ينتظر فيها تطبيق بنود الاتفاقية، هو أمر مهم جدا لأن أمريكا في تجارب سابقة نقضت الاتفاقيات.
1: 双方已批准重新开放霍尔木兹海峡，这条全球最重要的能源通道之一由此恢复通行。此举渴望缓解全球石油市场的紧张局势，减轻因海峡关闭带来的经济压力。
2: خلال هذه الاتفاقية يسعى كلا الطرفين أمريكا وإيران إلى تنظيم العلاقة فيما بينهم، خاصة أن هنالك جملة من الاحتقانات على مدى 47 عاما امتازت بالعداء المتبادل، وبالتالي يبقى هنالك مسألة أساسية، هل سيكون هنالك الطرف الثالث الغائب يساهم في عملية الاستقرار؟ هنا أتحدث عن إسرائيل التي رفضت هذه الاتفاقية وجتها مكافأة إلى إيران.
3: The Islamic Republic of Iran and United States launched a 60-day negotiations, including sanctions and Iran nuclear program. The success of these negotiations will depend on the talks made during the negotiations. Sanford Lucy, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
4: 再来看到欧洲智库布鲁盖尔研究所在述号发布的研究报告说，即便霍尔木兹海峡短期内重新恢复开放，但全球石油市场的供需失衡恐怕会继续延续到2027年。这份报告名为《欧洲必须为可能的石油供应短缺做准备》，报告指出，中东战事引发霍尔木兹海峡实际关闭，造成史上最大规模能源供应冲击。 2025年，每天约有1500万桶原油和500万桶石油产品途经霍尔木兹海峡运输，占全球供应量约20%。国际能源署估计，自海峡航运受阻以来，全球石油供应缺口达日均1280万桶。报告认为，即使霍尔木兹海峡在短期内重新开放，重启油田、调配油轮等也需要数月时间。全球石油市场供需失衡，预计将延续至2027年。报告指出，再次背景下， 欧洲对进口石油的依赖或将长期成为其发展短板。欧盟70%的原油依赖进口。目前，欧洲航空煤油库存已大幅缩减。高盛及标准普尔全球公司等均对欧洲夏季航空煤油供应前景持悲观态度。凤凰卫视综合报道。
1: 下节回来继续为您报道，有七国集团峰会在法国开幕。 白俄总统卢卡申科表示，绝对不会参与攻击乌克兰。